أفوند بشمية نتقدى الشمو تأتي ملشوتو نهوي سويانو إي كانت بشمية أبعرا هلا لخما سنقانا يومانا وشقلا خوبين إي كانت دبخنا شقلا الخياوين ولات إلا النسيونة إلا بصا من بيشة متل ديلو خاي ملشوتة وخيرا تشبخت العالم الله.